على كتي متبوع ذات من أرحام الأرض أرضنا يا رفاقي تقول الرسالة من نجم الكئيب تقول الرسالة من نجم الكئيب وفي رصاص الهزيمة كفانا البوكا كفانا السورة كفانا البوكا كفانا السورة ألا أنهض وسر إلى الأمام فدنياك معبد للجبال فدنياك معبد للإنسان يا سامعي بالأرض بالسماء يا سامعي بالأرض بالسماء يا سامعي بالأرض بالسماء يا سامعي